0: 89.3
1: 2DLF.
2: Nohadra.
3: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
4: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hadra Radio. Mesh moyo tru palet no

قابلت شنا قكل اخن شمان السويو الخرزة قالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعيوت برس قالت توجي الف تماني اتشان نقزة طلام مديتة شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد. اديوم رمشت خوشيبا اتشاب اب تريلبي و اسري اشتب سرياده مارانايا اشتالبي و شو موشوي اشتب سرياده اتورايا بابلايا شماشة ديفيد يورغس عمو خني و قامت خطري ساطي دينا بتايا رابا بغدايه وين بيباين شركان عموخن قائد يمداها رمشا اها رمشا ويوما مطرانا بشامن من قائد داني تليمغ بمطراتي بخشا من اها الشاوعة بتها بخويشا مطراتي هلبت قد يمداها رمشا كلت رمشا بها مطراتي واتلن هرهاد غزي قا قدمة بتهو يا مطرة وسبرت على يوم طلوشي وبهابي يوم شمشانة أخشي خارطة من أربوشي باوهل أمرخ روتا وشبتا بتهابي يوماني مطراني هرهاد غزي سبرت على هابا بتهابي خدشا بهابي بزودا قايرة قابوت هادك خاميت ناجانوخون رابا شخينة قامت خدني دانات مساب رابا فلو واي لا سبريت لا يعني ببراسي لا كل دكتا كتيق بغزايا قالشيا فلو سو جربيتون خاميت ناجانوخون شخينة قامت خدني داناتي هل بد كلهم بدايتون قد اديوم بتباقي لي خامن رمشاني رابضية أو تشعي تنايت هماشا كي تخرخلن كل غداشيتهم

شوب اب هلبة قلبه تشمه وتلايت لا عين بتخاربخ الجنخي صوان التيرن الامتن اتوريتا جو سميلي وخادروان تمطوات سميلي عين بشلة خعوادة لنا شايا وبربرايا بشلة عويدة بيت خويادة شلطانة عراق وهرهاد غزي هكمان القرداية وبي خيلوات ريشانوت بكر صدقي تمودل بي البايت آتراية بشلون بريمة لا هج رخمة وهرهاد غزي رب من آتراية تويلون سبب تخشلون ورقلون شد اسلون جو قطرت سوريا المطوات خابرو خادروانو آلها من يخل سهدا بريري لا اخشي سهد السمالي إلا تآها يومت بيشة ورشيما خامن يوماني جو متبت خويادة كونفرنس خويادة تيولايا آتورايا قد باشر شيما شوب اب شيت تخارت سهدا آتورايا

يا مارا وآلها خايا آوهاتا آتراي نواي من كل البيوروخي وخشاوي قوبلن الإيتوتخ قدشتا هم منن بآلهوتخ إيخيديتا شميل البقدانخ شارير بيشي ومشخدي بيونا النوية هذا زي بزونة مشيخة آوهاتا آتراي بعماري وجو أرهي ويوبت نهرين يو إيران هم منهم بآلهوتوخ وبيبرونوخ مارا إيشو مشيخة تمثل بتخاطر تخطيات البنيناشا وهم منهم تقمل من جابت ميتة وسقل الشمية وتولة من يمينوخ آوهاتا آتراي آني قمايبا كات برغلا هم منهم ومش خدلون بشموخ اللايا والشمت إيش مشيخة باروقة جو كلها تابل.

يا ديانا كينا هون وتخمنيات الناشاية لين مصاية تصربي ويطي السر تخخمتخ على هيتا بد بني إسرائيل كي مسلي والوخ ومنشي والوخ كجميلوخ يو فلسطين ويويلوخ خيروتا أتريتا وآنت كي مغبي والوخ وقرب ومقروبه ودوخه وسهده بألباي سهده على المدبخة هيمانوتا على هوتوخ قدشتا وبرونوخ يكيانا مارا إيشم شيخا شقيلالوخ مني آيخ هم خيروتي أتريتا وهم ناشيتا وشويقيلوخ صاخوري آواري جداها تيبل

يا بابن خنانة ومرخمانة، هل إيمن أخنا آتراية بتهاوخ جو مبقانا، وأمينايا من دوكا لدوكا ممديتا لمديتا من أطرى الأطرى، هل إيمن بتهاوخ تلا بيتا وتلا خابنا وصخورة يداها متعمرانيتا، هل إيمن بتهاوخ رخقة من بت معمرة آوهاتا قماية، وهل إيمن بتبيشخ قربخة وبليس بعمت لتلو الناموسة.

يا بابن هل إيمن زدقا نوها قياتا بدبيشي تشليجي أرعاتا قديش دجدشت خد أقلات نخراي هل إيمن بتهاوخ يو بتخشى وإولى يعني تازي هل إيمن دمعي بتهاوي يو عيناتا وكيوي ودردي يو لبواتا هل إيمن بالوخ ليه بتلتلي الجيبا وشمت الباعوتا والصلاواتا هل إيمن رخمخ وشبقتخ لعتي الله أخنا آتراي ديخ وقاطية كربخ وخطرة خمتخ هل إيمن ليه بقدت تماخي شيبورة جورة وآتي تليق بني أمتن الواتاني آتر أخ عمي خين الدرن العرعاتي هل إيمن ليه جمت الطريدة آتراي يوبت معمرت آوهاتي آتر

يا بابا هل من لي بارد جدة من مصر الآطر بالخانة إيدوخ يا باروية مارد كل بريتي بشمت أمت قلبت سهدت مثلن عالمدبخة هيمانو تيم شيخيتا وأمتنيتا آطوريتا من اللاني كهني ساوي سوياتي أرملياتي أرميلي من ياتومي ياتومياتي تبيشينا إديم يوما تليقي من عليمي عليماتي من صبية وصبياتي هذا زي بشمت أمت قلبت مشاخطا وعاروقا وآواري بخاينا علمنتت أمواتت أترواتي رخم الأمتن مسكنتا رخم الشمة تآطر قديشا تآنت إينا جولتت إيدوخ بصورة هاوي بدا يموتا قرب الله.

علىها من يخلص هدن آتراي بريرة ويولن سامة جملكوت شميانيتا قا كل سهدت إيتا وأمتا آتوريتا إديوم أخنن زيوخي وخداهت خارة قديشة قديان آتراي سهد الدين بيشينا خجبني يداو درغ اللايا اتسهدوتا تشوبخلن دمي قبض خاطرت إيتوتي وهيمانوتي إديوم أخنن بتخاري وخل كل سهدة لا بورشنيا سهدة لتلون درغة لتن أمرخ آها بتهاب ملكة سهدة وآها بقارخ لجبار السهدة سهدة كلن إتلون غدا خادرغة لا بورشنيا عالت مياتنا قبت حقوياتي إديوم أخنن يو أترواتي بريشة وخ من أطرت آوهاتن أرعاتت آوهاتن أرعت آتر قدشتا عين ديلا اديوم يوم ليلة اختي جو غربي اراد آتور اراد آتور ايوا كل آتور كل اطرت عراق اديوم بغزايتون كل هكاري كل اطروات مرزبانت ميدل ايست اينا زونا ورهت تخيط شن دينا بيوارا بغزايتون داخلي بتاعي شخلابة العرات بياشنا قرية بشماني خاتي اديوم يوما اخنا مصوري وخ قد خيوما إن جو تولدات الدين ين تولدات آتي بتخامي وبتنطري داها واليتا قدشتا تصور بخاي ممياني بيت قاني الهقوياتي إديوم مقروخ آهز مرتقمتا يوما خرايا تخي بين آهز مرتا مقرونا قا كل سهدة آتوراي بريشايد بغداية من رابط أمرن تخام خوروات رابة أزيزة وقربة عن لبي عمدي لي ماخورة وكتابة من شمها تآتراي بخايل لخا يوسدني بيشل دي بشمت ميقرا ألبرت أوراهم آهز مرتات كتيولي رابة شن مقمدية عاني تخرن إيمن قمقاري والا بشن مقمدية قاتي أخ مشوختا مجد مري تكلت آها زمر أن مشخات الديوخ ماطي الإدات خامنز أماني جبار الديان قد زمريلا قد يبيد إيقار الدن خبراني وبغداين رابا قد بخاريتها ليندا جورج من برابا شني بتايلا وبشقالولا أن خبراني من كتابا عزيزة ألبرت أوراهم ومقرولا آها زمرتها يوم خرايا تخيي آها زمرتها تكتيبولي القصة تطلع سهدة آتوراية عن دي وهدامة يزوعة ديمقراطية آتوراية إنا إديوم أخنا لي تخرخلون أن سهدة أخ سهدة زوعة أخشي يتخرخلون أخ سهدة آتوراية من سبب سهدة إيمان دي لمياتا لتل خا مخويانيتا شق مخويانيتا تشمت آتور لي لمياتا قومت هابي هم من بنيش تجبي إنا نيشة أمتي كيها ببشع الله يمين كل أهز مرتا لقارد مناخد سهدة يوبرت يوسف يوخنا مقروة وخ خبرانت ألبرت أوراهم وبقالة مهنيانا ودهبنايا إد أمانتا جبرتا ليندا جورج

0: جيبو قداها قال مهنيانا وقداها زمرتا جبرتا ومن خبرانة ألبرت أوراهام سيدني أستراليا زميرا لقاتا آها سوغيتا أمتنيتا بشمت سهدة عطراي آلها من يخل سهدا عطراي أغد بداية شوتا بوتت أمتا آتوريتا مقروتة لغدا عودوتا يو سكول أوف آرت كخوشي بد بتايلي من ساد اشتبرمشا آها إلى هيرتت شوتا بوتت أمتا آتوريتا مخدم دبرانو تدميق رجانياقو مقروينا آها عودوتا يو سكول أوف آرت نبلتي للمخوياني تتشاسر هار ستريت يو فيرفيلد هلبت آها سكول أوف آرت إلى خثية تركي شقلا هل من يانت تماني ياناتي قداني منو خنت مخوبتون تبقيتون بهدامت شوتابوتة أمتا عطوريتا ينهاويتون هديري قم ترت سكول اوف ارت إلى مبلتا المخوياني تتجاسر هارس ريد جو فيرفيل قخوشي بد بتايلي من ساعت اشتا برمشا عين بيشي مقروة عودياتة اسكولايت مدرشة نصيب ترقدي ومقروي من عادت والبشيات آتوراية عندنا بزودة بتخزيت النونجوخة مغزيتا رابا شابرتا بيميتا بطلابخ من نوخن سنديتون قدها عودوتا قخوشي بتبتايلي عند بشقال لشوبة قصات اشتبرمشا مغبرتا البتقبلو ونميق رجانياقو وسكرتيري تشوتابوتا ومتا آتوريتا عندنا بيقرتا فينوس ياقو بتشوق النوخن قامت خصاتو بلجي عم خرزت يوخ مريزي قاتوخن بتسهدي عطوراي بشارتا همزومي لرابي فيليب درمو عم همزومي بخ بوت بزودا مقروه لهمزمتي دي لصرتا بوت سهدي عطوراي وخرتا بتآزخ وبتشمخ الهمز تبقتت ويدالي عم يقرأ سامي بلو من القش بتسهدى مربن يا من شمون وقد يشوت مناخا نخنوشا مردنخا رويعايا همزومي لأبا من بتشعيت سهدى آتوراي وخرطة بختامو بخكمة زمرياتي أمتناي هل ساعت قطشا برمشا هابيتن عمن يداها خرزة بريشة مقروة وخ إديوم إقارة سهدة أمتن آتوريتا وأنا بابن عموخن هل ساعتو تشابان تيوبانا بشماي عموخن إلا أول خرزة لي أدخل انترب بهمزمياتي بتلفوني من سبب مقروة وخ لإقارة سهدة آتوراية وأنا من جيب دياني بشواقو خوني يمشينا قداها رمشا إنا بتهامن لخيو ستوديو قدا عند مخوبين قاريلي وراد غزي بتبقن بيو خونقا خوشي بتبتايلي من ساعت شوى برمشا هل ساعت قطشا برمشا بمارن خيه أمتن آتوريتا وخيه سهدن آتوراية هل آبتو شوخة ورمراما الروخت كل سهدن بريري بوش مشينا
1: بيت خويا دا تيبي لاي آتوراية قولوا ما تليتا يتخويا ذا اتبشلق طيرة من اسري اربع هل اسري شوى بيرخ التاموس بشيت البا تشعامة وشوى هنا دين مقام البا تمانية شنة وقالوا ماذا بشلق طيرة جمديت كولن بألترة ألمانيا إيمنت شوريلا مرخوطة خرزة برسقالايا قال عطرايا مع البرسقالة اس بي اس بيرخد خزيرا ألبا تشعامة وشويشتا لشيك بآني داناتي أبرسقالة كباش وضيا أخ برسقالة 2EA لخا جمديتة سيدني أستراليا أنا خمن عوضة خرزة شتايت كما قرون خمم لكيريا البوتن صيتي بيو من دخرانة سهد عطراية بهن الطماطي وهالشراية شن طمانية دار طاور خرزة قال عطراية مع البرسقالة اس بي اس ايوة او خرزة برسقالاية اي خداية اتوالا بلشان عطراية جو استراليا اديم يوم بخدايمة امرن Et schwuk men trechurset itlan schauait al preskalet SBS. Albertana itlan tschachurset preskalae chine. Jene labasura mankachurza jumait al preskalet 2GL FM. Lecha jumti Sydney. وخمن دن خرزة إلى آها خرزة برسقالة محطرة اتباش مزرزة ومرخطة بيتشماشة داود يبركس بخدم هيروتا ربطة أبكم ديتة ملبن إتلن خرزة قالة أطرايا اتباش بريسة شواعيت مال برسقالة 3ZZZ ورادة أبكي نيوزيلندا أبكي نيوزيلندا إتلان خوزة برسقالة يقال ننوي إتيم يوما بعد أخران السهد عطراي كل أن خوزة برسقالة وكل شو تاس ومدرشياتي كم زي خيلة أخران السهد عطراي كذيم بنيتة مطأمرانيتا وبغدايمة أمرن كل أنك عودي خشولة رشاية البط مصياطة إتقم إيدي أب كل شو تاسن إتلن كدهي بنيتة من أمرانيطة كم زي خيلة دخران سهد آطراي شتاء إت وريزانا إت أب كو مدرشياطا بخواش مدرشة ربان هرمس شرويتا وجو كلاني تتمرن سي لخ بمديس سيدني أستراليا دخران السهد عطراي كباش مزيخة بخدا أرخى اتلخمة قشورة وقطلية وقعليمة أبكو يورب وجو مدن خمسايا وجو روسيا وجو جورجيا وأرمينيا وجو خداني مخيدة أمريكا وجو كندا إلى مصر أمرخ جو كل أربع بنيات ألما دخران السهد عطراي كيباش مزوية خشي تايت جو كل شو تاسا وبأرخة مصعد يضاعة إتلا إن برسقلاينا يم برسخزواي يم بأرخة إنترنت وشركة آخمن دي مغديان إلي ومبصخان إلي ومنطوعن إلي خمن دي رابع لنقايا مضوع نيلي قد يوم الدخران الثالثة أطراي مخيطة إلي خيومة مخيدان قالا تخيدخ أمغضاضي خبرة دخرانة اتيلي من أقرى داخر تخارة لشك خبرة بلشان عماية كيرت مخلب آتوت التاعو تاخر إنا إلى أتوت الدل تاخر تخارة تسكال إلى لمن شئت إنا نيشة ألصاية تخرانة ليلة أختي تخرخ لن سعدا كحكمة دقيقي تخيوم بشيتا إلى نيشة ألصاية إلى مقويتة تهمانوتا ومقويتة بلخانة وبلخانة بشقشيائت أنا طروطة وخلنت أو مندي تبت خاطر دي سهدة قبل كليل السهدوتة وآه إلى انطرطت إيتوتا انطرطت هي أيوتا ويرطوتا ولشانا ومرضوتا خيمة من قام شو بطبخ خاندين اشتب طبخ دنيا كعدالة دخرانة يومة هيروشيما إلى دخرانة مرابطة بومبا الطوميتا قميتا على مدينة هيروشيما جو يابان إتويلة بسيقو ما إشتب طبخ شيتة ألبا تشعام واربي خمسة طلطي ماني مبار هذا إخدا بومبا خيتا الطوميتا بشتا مرابطة على مدينة يابانيتا إتناكاساكي أرور من طلما البناشي تولقلن الخيي جزن قوم يعتي خاك من عشيكي أمري إتما بلخت بومبا الطوميطة من قمش ويطلعشن جو أطرت يابان خامن دي سباي واقبني ناشا بعد بلانشة تي ولاية طرية أنا بيش لمكرية ومليون تخية بيش لمخلصة ومطيرة وتآني طلما ألبي ينبزو دا يا بنايت مثلن جو هيروشوما وجو ناغاساكي ويلندوخة قسامة بيشان الدرناشوطة يوم شوب طبخ بش للشريمة يوم الدخران السادة عطراي بعد بيوماني قماية يرخ الطبخ تشيت تقلب تشحم وتلاقي طلع قوم لاي قوم تمررتها جومات السميلي وجومات واتخينة عطراي بقربية عراق اينا بيوم الدخران السادة عطراي اخذن لي تخرخ أخشي لسعد السمالي اللي كتخرخ لن كل ابني أمتن اتقوب لينا كثير السعدوتة بمتخد أن ترئل في شنويرة ومن قام هذا ليه بخ أخشي جو سمالي جوان قنو خاماتا وساعوا وسوياتا وشورا وقلايما بش انكويلة مخلطة يوزب ما يوسف مالك يكتاو ذي بريتش بترايل اف ذي سيريانس ات بش لبريس بشيدة ألبا تشامو سلاي خمشة بصدار إلي يعني متويلة جو خلصة اشتي تري متواتي ات بش لسليب ومقلي ومخروي أخنا الهربيت دعنا بتخاري وخ الأمة ألبي ابن أمتن تولقل الخياء بمتخل طلاشة تي ولاية قمايا بتخاري وخ الأمة ألبي ابن أمتن تقوبلن كليل السهدوتة بتخاطر تهيمان وتهيم شيخيتا هامن ترستت مشيخ أيوتا لكسيقن باشوخ إلى الخبرة سهدة بأي أورخة ماري إلى سهدة إلى أوبر صوبة إلى خط قابولة لموتة بتخاطر تهيمانوتة ينتنيشة بسهدة مثلن بتخاطر تهيمانوتة وبتخاطر طرطة أطرايوتة وديرتوتة يوم شعب طبخ بش الغشيمة أخذ أخرانا أمتنايا من قم أربت من يشم إينا كعيدة مدنخة دخران الصحتة بيش الويدة قام ما يتشني وإت عنيات السهدة كبيش زميري كصلاوات الرمشة والصبرة بكل شوعة بختام الدوبة قتليتايا كتابة خضرة بتمشخخ أربع صرع نياتي اتسهدي اتبشل الملخمة بيت مرماروطة مرماروطة ايبا بسخوبة مبرقت او تخيلي بدارة اتخمشة مبرمشيخة بشيتة أربما وصل المارا اها مرماروطة شو تبلي جو كنشيا سن هذه قايا قمايا تعيطت مذنخة بريشانوتت مر إسخقة تليخت مذنخة بتسقلت قنيو آمر توما بيش مرماروطة مخليطة بيش لموت وجو صدر كتابي ربي أخ مر أبرم ومرنسي وشركة من عنيطة اتصبرت يوم طلوشي با قطب لي لأن خكم الصرطة ماريلي بلشانة كلاسيكاية طواو الأمة اتهاخن إبلي طواو الأطرة اتسيمن بيجر ميخن أخسيماثا ما تعارو نهرة شمشة اتنخ نهرة من جرميخن اتنخ نهرة بخشوخة لطريسي خاطر قام بشي قبل شان عطراي دراي إلي طوال أو أما يعني طوال الآي أمتا اتمخديوخن إتلن طوال أطرأ اتجاوي بيشي نموت ويجرموخن اخجزي هنو دين اخزيني امن تجاني نهرة شمشة ازارق نهرة ازارق بحرة من كرموخن ازارق بحرة بخشكة الانت طريصينا انت شاريرينا شوخة ورمرامة وخقرة قسادة أم تاضريتا هاو تمسيم راضة
0: ربي بليمون إيقار جوري وات شرك لخ عمان أنا هموني من وبداية من برياشة من أرخت مقروطة خرز وخديوم بدا موشن تقتلن خشت التنجو قالا إد بتخاري وخلدن سادة جبارة وبريرة تنكلون قزبوطة أمتا عطريتها وإيطانيتها ما سأمر خبزي هاود بسيما رابا وجداني بخ إتبيلوخ شركانا عمان وآلها من يخل كل سادة أمتا عطريتها
1: بسيما رابا وبوش مشتامة
2: مشوية القالد مهدرة

بتيارخ من نوخن الداها تسبق تديل نيتا عند اديوم مقروة وخ الإيقارة تسهدت إيتن وأمتن نخنوشا سهدة مربنيا من شمون ناطر قاي كلوخن بغداية بن اديوم قداها سامت تريانا تتبقتن تأودخلا جو خرزت قالت نو خضرا تمشرو كيلي عمي ملبانا وخا جورا آشورايا ضيا جو خقلت أمتن آشوريتا ومن أرعت آبهاتم جربية أرعاتم زبطنة آشور خورا آخونا جورقاتي ملبانا رابي سامي بلو من أرعت القش

0: أنا إيون آخا تبلخن البرقاند عمدي لبني أمتي ليون آخا تخازني بث قوسة بنثوخو ومنطرن قياني وأنا بدأرى إيون لبني أمتي تخين مني أو دميثن مني أي ويوا خا موريا أو إيوا خبونايا دمار شمعون بنيامن إيمن شلطانة روسيا مير شاوق لتاما دناطر دناطيرو أو دلنابل خو قنطد دبلاشا دويوا مقومد تام إيمن برناشا دهاو بث شويوثا الدوخة لابو شاخة إلى خبرناشا راما وعلايا بدرغة ضرنية وتخملياثة بد أمثة وعثيذة لداوخ لنوشة تا برقانة دعمدية مر شمعون بنيامن إلى خكا وخوا خنا برقيعة بد أمثن بيني سهد خند مقرولة أمثان ما زلته يرختا جنجار اتي ذخيرتا الأف تاقوضا شق أمرنا لا بدرغه إتنايا إلا أخا تاقوضا أمثانايا اتلخا إقارة بريشا بني عمديا وهادخ كلا ببآيوخ دماطخ دمر مرمخ الأفبر ناشا دمقرولة ديانه دوخة تا بني أمثه
1: أها إلي يقرأ سامي بلو آشورايا من أرعد القش أرعات مزبطنة آشور من جربية أطرد أبهاتن تمزومة وخ عمي بود خكمة نقزة دينصيرة بود تشعيتا تمر بنيامن شمون سادة مر بنيامن شمون باطر يركت آتوراية وتقيتت مدنخت آتوراية كل خشو ماها راموضية تخشيخة للمدخورة بداها قديشة تهمونة وانت أختن شمانة وبني ملتن بتسزجريتن عمي اتمشمهخلة قداها طاوة أو كسي أو جبارة أخونا بابا بروخة قروتانا أمتنايا شمت آشر دي وخبيرة اللوخة صدرة بر آله جشمية وهيمانوتة قدشتا بقيتة وأمتة جدان وخراب ومار اقبالي وخت اديوم بتباقي وخت بتمهمنا آشورايا ضية من أرعد القش آخونا بأمتام يقرأ سامي بلو آمنت إديوم بي خمزمخ من يقرأ سامي بلو آمنت ويالي من ماتت القش دير تربان هرمز إيكا تاما شخيبنا يندميخنا أطشا آبهاتي مرشم عوني باطر يركاي دينوية يو أمر دير تربان هرمز بشارتا قابولخ بشينا من أرعد القش أمتنايا ضيا ميقرأ سامي بلو وبطلابخ منوخ ميقرأ أخونا سامي إدنشقت أوبرة القش من جيبي ومن جيبي الكل عودة خرزة قال مهدرة رمشو خطاوة
0: هاود بسيمة شماشة ديفيد عال قبلتي بشينا وعال إيوالتي أث برسة دمنطن قالي ورعياني دمصع يوثا دبرس قال دنو هدرة الكل بني أمثي حبيوه إن بأفرد آوا هاثا بث نهرين

0: بخبسي قومة تأسري وخا بيرخد إشواط كذ بماريوت تنشقن لي أبرد ألقش مجيبوخ بس سيما شماشا وكما طواني وخ إثلن بأمثن بنونة وبناثة أخواثوخ دي لي رشيمة شمد أمثي على البثي قويني أي كتزالي وأي كتشاري بد أمرنوخ باعوثوخ بتبيشم تمامتا وعلى الأرعد ألقش بالطوعن غدن شقتا مجيبوخ ومن جيبا تكلي بني أمثن بقالوثا دي ليل هيقة النشماثة أفرد آواهاثا وأما أما بدمنطني شلام أخن الكلي مثواثة آشورائي دماطن اللي بحزقي شماشة مشمعي وهوني أثيذي لي تشمئي الكلي بوقارخ وبصوريون دهاويلي بوناية مهنيانة لبني أمثن أيكد بعمارة لي باقت شماشة
1: بس يما رابي سامي بلو قداها مقروطة مقروالو قتلي قاربي يخ أخم همنا عاشورايا بخايبة جوم ديتا وماتا أزستت القش رابي سامي بلو إن يشقتخ السهدة مرب شمعون بنيامن باطرياركي شمعوناي خينة بليطنا من القش بريشايت مرشمون بنيامن أخ باطرياركت إيتا وأخ باقودة أمتناي بدورد إسري داخي آتن بصلمن طلب يشمنتوخ ومودي بتأمرتلن بداها يبارا
0: بس ديما شماشا بين باين تشبخن بهرة الأفبر سوبا مار شمعون بنيامن من تتي زاوياثا زاويثا قميثا إلى زاويثا إدبيثوثة من بيث أبونا دبلطلا من القش اي بيثوثا دهولا تأمثن اصرايد مدبراند ايتد مدنخة بكل تيول او اذزاويثا دخيرتن الى البلخانة ايتانايا او البيثوثة دمقرولة ايتن ايزاويثا خرتد ما دباين دياون بهرة الله الى إزاويثا تبلخانه أم ثانايا أنا خيرن أفبر سوبا أخا باقودة أم ثانايا بش زودة مد خيرن اللي أخا باطرياركا أو خا بابا روحانايا أوجيبا إيتا ليون أنا دمحكن اللي بسبب إثناش خن إيبي دمحكي اللي أنا دمحكن وبشبخن بهرة زاويثة بلخانة أمثانها الشماش
1: رابي سامي إن جشق خوصل من خل سهدة مار بنيامن شمون إيوخا ليما وليوخا ناشا جورب شنه إينا كما خكيمه وكما ليبه بهون ومضع عقل داروته بشته ومخشخته ين متقرته بعقل داروته خناشا رابا خكيمة أخ متخرقم خدشا مقلسو تكيرا بسكوب عشر لازر قد وب ديوان تكيا توا يعود ولا ديوان لي الطيوة كوما ينخوارا عطيرا ينفقيرا كيا بلو على ديوان أخطيته وأخجشقته الأرخة شرعت هل بت أنا بدايما رابي سامي قد آتن نسيانا وتشعيتا قرية بتمر شمون مودي مدرم دخ ماس جشمنت لا أقل داروت الدها جبارة
0: ما هو مرشوم عن بنيامن أنا خشون بالشرر تلد أمرخ بسبب إيوا كوناية أو كوناية باطرير كده قم لي بقشانس إيوا شمعوناي فإلى مرشوم عن بنيامن أث علي ما وباطرير كهربي عدانا مصيلة أبن بني أنا قمتو وأنا جهوشي تد مرهط ما زلت أو عما مشعب ذا ومن طيل الخابث جوسة ومن قمد ماص من طوال الأوبث جوسة بشل مبل سهذا بو شويلة دوي عما ديم برخاشة وياوي مارشمعون بنيامن أخ باقوذا ومثنايا.

0: Anna Bagzai Haywin, Edwewa Kha Parsopa, Kha Gawra, Diria Bhone, Ed Up Khai, Biawile, Dmasa, Dmamtaila, Mezelta, Au Shwila, Dhammadiyan, El Kha Beth Gawsa, Dmsharrar, Shaynay, Ushlamay. Mhadach, Anna Bagzai Haywin, شمعون بنيامن خا كوخوا بني انا كوخو خن دي برقيعة او بسدرة تسهذة تسهذة امثان دي دوخ لجيني كور دليون او يوثا دياون شمد اميرة سهذة بسب انا بخيرتي برسو بيثا بين السدرة سهذة لثن اميرة واودة أو داوخ جيانه نظرة تا بني أمثه أو تصوثة أمثه إلى سهذا وسهذا إلى خدرغة علايا الدوخة دلف بش الإيل منه مهادخ أنا خازن ليثن بني سهذا أو سهذة أمثا ما نديل أميرة وما نديل أودة درغة سهذا إلى أودرغة بش علايا ماص برناشة خيا تدياول تا خكمة تدوخلي جيني ونوشي تا بني عمدية شماش
1: ربي سامي أثنان أخ عشوراي كما ألصيتيلا ين أننقيتيلا إدبوش يطخ بداها جبارة مر شمعون بنيامن بيخشوتوخ آني مدعونيات إتلن هلدي ميومة بتسهدا مر شمعون بنيامن مليان نقاتا قخدا أمتا قد يطخ أخدي وخ إديم يوما نسيانا بصيرة لبداها جبارة إديم يوما داخي أخنا بزودة يارك يطخ وباعوتا من مان يارك بالبخلا قد بش يطخ وقارخ بداها جبارة مردا
0: مارشمون بنيامن أخد ميري إلى خا كوخوة جو سدرة سهذا خمندي خنا بآيرون من كلي كاثوان ومن كلي من كل آوات الترنية بس صوفة قطلة أو دوخة مار شمعون بنيامن سنيقي وخ تكثوخ من ديان خنا بأريخاثة على أو مفخة أو او قدشة اد قتلة مار بنيامن شمعون هل اليوم انا من دي ديون قريح الى خكمة من ديانة قاواناي لثن دامرخ من ديان ديلاناي لثن ديتيلز لثن تفاصيل او قدشة ولثن تفاصيل او ديتيلز درنية دمار شمعون بنيامن أخ باقوذا أمثانايا لا أخ مدبرانا إيتانايا أو أخ باطر ياركا أنا سنيقي ونتقارن أو أكيد أخواتي كبيرة من بني أمثان عشوريتا الهيقي لتقاري تخازي أو برسوبا أو غورا مقرول جيانه دوخة تبني أمثه دخم تخملوها ميوي رنيه ما كده ود معطيوة آني وخسنيقة من كثاوان ومن يلي بديا تد منهري بني أمثي بأن من دياني ديذيلة مهادخ جارك بلخخ وخبرخ خقصخ إنه بش عموقع دماطخ الرنية أو أرخى د مار شمعون بنيامن متخملوا وقاوة
1: رابي سامي سووتا اتمرشم عن بنيامن ايوه بنيتا الخشر شاخجي ايوه خاشما ديوه شما عاشورايا ايت اديم بغزايب خامن شخلاب التيلي المشطاخة ارعد بتنهرن اديم الى عراق ود بغزايب اديم اسووتا عاشوريتا بشلخ وطا جابت شماني توديت هناي وبلكتا ومبلكتا وخوطت شمان التيرون على شمان آشورايا متوين تيلا اتقاها امتا اتبليا ومبليجيا البني عمان بدني قصتي بطيلة التوديتة وتشماني الدينا بياشا متى الله أحكي رسياني جو عراق وكت أخنا إديم يوما صوتا آشوريتا بياشا لشخلبتا الصوتا كرسيانتا إن مر بنيا من هابي وخايا آها من دي بتقابل والي
0: كما ممر أدتلا إدهويا صوتا أمسا وما زلت صرت خويا لا إتانايا عم بشمتا بماري وهن وليا اتبرشخلا ايتن من مازلتن امثانيتا كل يليبا وكل مردنا من بني امثان قرك خير الانتري ملو ايتا وامثا اتبرش لي مغداد ايتن قولب بنيلا التايقار الواثن الا مازلتت امثا ولسنقتا الخكمة استخصخنا تد نبخخ خاي بث بيزلتا عالثت قشام تيلا دو يوما تخازخ قب ديا امرخلي بين تتيق شياثا قب امثاناي تزلملي من مازلتا امثانيتا ليوم بغزايا دو يوما انا اي المثل السرشن من بفرم بلتت شلطانة وأنشو خلابة دبريلة جو عراق ليهم بغزايا شو خلابة سايوما جو درتا أمثانيتا مهادخ بماريوين أن قبديا زلملي من أرخا أمثانيتا وبغزايوين اتأث رمزة أمثانايا مار شمعون بنيامة إلى خلجن جو عادي بتشعيثة أمثان الدهاو خا كمندي تشاوقلن تخيرخ لصوصن أمثانيتا بأذرغة لا اليسرانة برصوبايا إلا بلخخ اليسرانة أمثانايا ومتخملخ أو تخازخ أثبرناشا ديخ أخباطرير كماصيوة تخاهيوة مطيرة بيثقروا ثاند أمثى بغذد بخشوبة ولو يسنيقة دراكوة بأي عغالة أو أي مركوثة ودراخ جبنة طرانة ودماط زال روسيا بغضارة البرقانة أمثى هذه الخطوصة تأن سياسايديا أو أنقبديا تخيري ودناشي يثراني برسوبايا وبلخي اليثرانة أمثى دي هذا بخشاوي ون قركم شارخ غمي زلتا خفتا أو ترميثا أمثانيتا أو ترميثا مخوية شق أمرخ مباخد روحا بصوثا أمثانيتا بسبب اليوم عمديا والمطيع لغذائي كالنايوثا دبسق صورة قبديا قرك مندرش مشارخ له أي ما زلته بخك مرني خاثة خدمة خاثة تدماطخ لغذاء ويوثة والدارخ خك مخطوط ريشاي دأف ما زلته
1: بيخشوت خرابي سامي بلو إيمن بغزاي وخبا قدوتا أمتنيتا اتلم بقائم إلى نولتا مدوقتا من با قدوتا أمتنيتا بغزاي وخدورد إسري بشورايو أون ديواد مربنيا من بخد خكيموتت مربنيا من شمعون بخشابت اديوم نبرانوتا دي لباين ويلتا بينت جبن امتنايد اتلن لد بخشابت امتن اشوريتا ديرا مدري طلبة من علانا ايتناي دم دبريلا اها ميزلتا لشقلت الزقن اشوراي
0: شماشا عم ايقاري تا او رعيانا امر النخ بشاري روثا اتي خيقارة رابعة تا كلي علانة دقيتاثا وباطرير كان إلا أنا أوناشت خاير تتقايم لي لن تاقوذا أمثانايا من علانة دقيتا أو باطرير ما بنيا من شمعن إوا خمندي غذانايا قو تشعيثة أمثان لتن باطرير كقيمة دهاو باقوذة أمثانايا بودر غادوي ومطيع الله مار بنيامن شمه هذا بخزايون وليا اد باطر يركن وعلان اد ايتن كله اد شوقيلة ما زلت امثانيتا تبيشم دوبرتا بيث باقوذ امثاناي من بني امثا
1: رابي سامي بلو إن ممكن اللي يبت لي بساسة إت مقرون إخدا تفقت تويدن وعم أخونا بأمتا ميقرا سامي هاول من سيدني أستراليا أو تكتيبة ويوخد خامن مملي دي وكتيبيقا عن كاوا دوت كوم بنسبة إخدا مملة بشمة دانيلت أريا بايش مدرة الأرعة آوهاتي هل بد برمازي لميقرا سامي هاول السهدة مر بنيامن شمون اوند بغزايخ اديم يوما باغري قديشت مر بنيامن شمون بيشيل متوى جو عمرت اخنواتا ارمناي كات اتلن اخنا اديم يوما جو ديرت ربان هرمز جو القش اتشا باطر ياركي مر شمعوني دينا بليطة من ماس خارخلا من بيتوتة ابونا شخيبنا دميخي جو عمرت ربان هرمز كات باغرت مر بنيامن شمون ها اطري اشتاش النبي وارنا وهالم اها باغرا هيتش خمنا ليلة قجدرة قد طالب بايش قيلة ومدرة مدري اخ مطلب الدية مش مخل داها همزمت سامي هابل وبين منه غداء قبته
2: اسه دا قبارة نجرب لي قد ماش فرقانة قومتن وهم ماش مغبلي جاني هاوي جوب نونة دومتلية سهد لي اینا مبشمان تود لمسه لی مچخل پرقان قومت اینا من سبب باوت دیه ایو همه شقت هاوی موت و خیه گبنه امته ربا مبشمان تل ادیو قد بفقور دیه هاوی رخقه من بنون دومته و پیمت اخنی ادخار دیه شیطه اید بیوادوخ دخرانه اینا والی لقد دعا باوت دیه پیشم تممتا و پنت سهید الادیو قد پایش منظر رو متقیب نه ندوم تدی شک من دی شماشه پاتخل دوی گه بخینا خاوم تا اختم همزوم خون القم خدشا ایثم خطوره ایث قنطا لهای یوتا دی الصوتا دی بس والی لن نطرخ الدین دی لایاتن امتنائی قد ماسم خمخلا گانن و مغزیق گانن قد ایخوم تا یعنی رخ قمن مسالت زدقیم خمیتت گانن واش ندیو الى بودیتوتن ليلة بتزبق ناحشي قمت هذا مخمافة رمزة قديشة أخذنا وانطرتها إلى خامن أنا مقاوياثة دماسخ أخني نطرخ الديلايوث أمتناثة شوك من داي مخلن تدروخة لقبنوني وبناثة أمتها شريثة قد بثقورة مار بن يامن شمون باش مشونيا ومتة جماثة ألقش من سبب عاوي لمن بيث أبونا من شرشة بيث أبونا وألقش إيوا قنطرون تأيتت مادن ما يتشنه إتلن بطريركي أواهي آها بطريركي إلى بث قريق وألقش خش شو بدي هو يا من أواهي دي بطريركي جبارة تأيتت مادن خا
1: بيخشوتوخ آها مخشقت آتن بكتاوود أخا صلمان تتخدر عشت لبتاي منوخ إنا بيخشوتوخ من يارك شاقل باسو عياته إيتا بجانون آها مخشاقتا بيشا يلتقى إيتا ين من بخشاوه يارك آها باسو عياته شاقل لن
2: دلاشيك مشمشانا يعني كد إيلي باطريار كد إيتا مدنخا وشرشا إيتا مدنخا تأطوراي تديو والي لل إيتا مدنخا تأطوراي قد إي مبادرة مشريالة آين إنا آنا هموني من جارك هاوي مريستا بل ايتا مدن خدات وراي بل ايتا كالديتا ومبل بيثوثة ابونا يعني من سبب بطريركي اللي من بيثوثة ابونا هاوي خمر يستا شوك من داي امر يستا ممكن تويا خابها سلطة خيتا قا شريتا كثرا بل ايتاثا قد هاوي قرميوثة بالزودة
1: وبريشخ كسيو جبارة انا الي قربا جو ارعن
2: هدخل بيا اون باوت دي واها اخرا رابط بإقارة إن ما صمت ممخلة رابا خذي بتاوخ شوط من داي صلمونا مش مشانا يوم مشانات الدفقورة إن ماريو مانتي ويلي آشولا أنا هموني من ألباي بني أمتن جو أطرى ومنودر من أطرى بتاوي تامو يوم
1: همن إن يطخ دما بيوخ لقدو يوما انتيل الايتوثا كلن بازخ الالقوش قد هاوخ سهادة عينا بت بمرخ فاينالي ريست ان بيس قاداها جبارة قدامخ الدبنت اتشا باطر يركي مرشمعونة رابي سامي بلو انا همون اتشميال خلاها همزمتا اقبت خمودينا
0: الامر انو خشماشا انا ريشي كيفن إقارة الأنغنية المقرويلة خورا سامي هاول من سيدني استراليا دلبوشاخة أي مخشختة دمشنيثة أو دنقالة تبغر قديشة دمان مقرولة نوشة دوخة تا بني أمثه سهدة مار شمعون بنيامن البث أوهاثي بألقش برت دنينوة إلى غذا مخشختة قبلت بكل أمثانايا طنانا وأث مخشختة دمقروال خورا سامي هاول بغزايون وليا دلا تيشا ورتا دلا خاد وراشا عميقة بيث كل من دم دي لبن بالا إله أبن خا من دي زورة من مشتألانوثا تشوقخ لأثمخ شختا نبقى الإيثوثا
1: رابي سامي بلو إيقارة جورة وقاتي اتقم قبل نوالوخ جداها خرزة قالت نوهادرة من كل عاودة دينا عمان بطيانوخ منتا منوخ جورتا وقوبل طيبوتا ربتا اتيولوخ اتفرصة قد همزمخوا منوخ
0: هالبسين عزيزي همايت أكيد التخوشوبة بلبي بأث بلخان وخديت بياده مقروة وحتى بني أمثخ آيت هالبسين الشماشة وأنا يذن كما ما دوخل آي وكما عدانا بدواخي من نيخوثخ من نيخوثة بني بيثخ ومن والياثخ بيثايهم بس مجيانخ وكما طواني وخ إثلن بأمثن بنونة وبناثة أخواثخ دي ليرشيمة شمد أمثي على البث قويني أيكت زالي وأيكت شاري بد أمرنوخ باعوثخ بتبيشم تمامتا وعلى الأرعد ألقش بالطوعا غذن شقتا مجيبخ ومن جيبة تكلي بني أمثن بقالوثا دي ليل هيقة النشماثة أفرد آوهاثا
3: اتلا شهارة عيتا بد بلخانخ يارايا كشيرا سهدا مر بنيامن قوة قنية وتقاقانخ وقا كل مر عيتخ بدايمو تاخديه وبنون طعيتخ خكيموتخ

عشان اجيو بتمتخرف شمت خمر راي الطاوي او جانو دوي خالي بتخاطف ايتو امتو هاو راي الطاوي ايلي خسيا مر بنيامن شمو قاتوليقا فاطريكت ايد تمنخط اتو راي عادية بتهمزمك بتخيط مر بنيامن فاطريكت مر بنيامن بيشي وليدا بشيتت الفوت من يمو ثماني وشوا يوماتت قوتانس اطرت هكاري تركي بابو ايوا اي شايد بتمشم ويمو اسيت بلاتت قنبرت ايا مر بنيامن بياشي وسيما بيشي وسيما مترابوليتا بيت مامونو مرو والقاتوليقا فاطريكا يوماتت قوتانس تري بيرخط ادر الف اتصمو طلا مروا الفاطريكا من يخلي اشتاصف قادر الف اتصمو طلا يعني البصر يماني من برس يعميد اتمر بنيامل درخط مترابوليتوتا خبرا بياشي ليو وقمر اسخنانيشو مترابوليتا ترستاقا يوماريشو تمروا الفاطريكا من يخلي اشقالنا جوري المخنانيشو بوست ورابة الجانة طاروسنا كرشة ولابولنا المترابوليت القوطانس بزماينا كل رشانت قيتت ملت ملكي ورئيسان جومات قوطانس مر بنيامي مترابوليتا بدان تفياشيرم جوب يوسيما باطريركا بيت مر اسخنانيشو مترابوليتا ومعدرانوتت مر استفانوس ابسقوفة جاور بيومت خوشي بتقشاني تلاي بيرخط قادر الفا تشمو طلا جو امرت مرشاليتا بمات قوطانس أمرت ما شليت قوتانس بيشي وبنيا بشيت ألبو اشتمو تماني وقتر المارا دانت مرشو مندن خاتاتو ليقا فاطريركا يعني تمو وقتر تمنيا شني مقام عدية أخطرية وانو شميا بتمر بنيامين خم دبراني ورابا ريزانايا وخزيان ترخقا خم هدياني ورابا مردة وزيرنج وجبارا أفن إيمن بشلي سيما فاطريركا إتوالي اشتصر شني سبم جربسه و جو بيتا فاطر يركايا اتوالي نسيانا و ديتا بمدبرانوتا و مهديانوتا هر بيشيتت الفتش موطلا بعدم قوبلي درخم قليت فاطر يركوتا شو در المر بيشو تدل الخعليما تي مخبوالي شمي اويمك شاق الخدرخ جو ايتا اويمك بتقليتا بشلي سيما شماشا شوب تامس الفتش موطلا هر بيشيتت الفتش موطلا اسرف ايلو شماشا اويمك بشليسيما قاشا بشيت الفوتشمو اربا بيرخطيار قشيشا اويمك بشليسيما الكدياقون بيت مر بنيامين بعد خفرسو في ورابا مهمنا فلخلي اخمد ادرانا قمر بنيامين يعني مهيرانا بيلي قا مر بنيامين خمشاسر كانوا قمايا الفوتشمو شوا خوشيبا قمايا صوبارا الكدياقون اويمك بياشي ومرمى الدرخط مترابوليتوتا بيت مر بنيامن شم ام باطريكا وبيشي ام هويرا مر يوالا ابسكوفة بربر جو امرت مرشاليتا وطانس اها مترابوليتا بياشي لسي مدخد شمى مرطي ماتيوس مترابوليت ملابر تندو هربيشي تا بياشي لمشودرا مرطي ماتيوس قبل ايتن تندو وداها بكتاوين ابت مر بنيامن اتوالي خلقتي شيانايتم دبرانوتهم هديانوتا لمري اوي مكليلي من بيت المترابوليتا لسي مني بعد غزيلي خفرسوفهم هم نوليبا سملم شودر الهندو اكبتخوري لماليوس الجكتورياتو بتمر بنيامين بمارا شي طلفت شمو ارباصر فاطريركا مر بنيامين شمون كد بغزايل اتقيتت مدنخا يوم الخوري ببياشي لزبن من يولبانا بعد تتلم صيتم شتوسي مدراسي مصر بجانا ومشند انجس نايم شريته والارباية منو هيرتت اطوراي وبنائيتا كدبراشا الاهوال داتيت لي بايت شوقيلو نياليت قيمت لمردوتا المانيتا ويولبان الدنيا كتلتن مدراسة جاني مجبرين مشادوري اليالي المدراسة نخراي بداها شوالي انقيتا لوادا مصلحة اميسية ارصناي لقطايا خقولة أميت أني مهير الملت آتوريتا مدراسة ودمردوتا المانيتا وإن ممكن أب مهيري إيتانائيت ومقري يلبانت إيتت مدن خيو خشفة مدراسة إيتاناي
طريت داها مصلحة مر بنيامي كتيبالي قمر سرقس أفسقوبة أورسناي أرثوذكساي بأوربي آتي القوشانس هل بدن تزي كتيبلي أوب قمر إسخناني شو مترابوليطا وقتل أفسقوبة إتت مدنخا جمل كس باترياركا قداها مصلحة أفسقوبة كل جميل جو قوشانس إن مترابوليطا مخناني شو من زهمتة أورخا وسيبوتا لنسي لزعلة شودر المر يوسف أخوكيل بدن تقشيشي مر سرگس اپسکوپت ارسنائی چهت قبل لکتاوت پاتریا که پشتل من ارمی ارخو حل ترگه بر تاو پشل مکلیه من حکم ترکی و در مدرل ارمی باید پولوتیقائی ترکیه ارسنائی لیو اسپای مغداد ترکیه که تر اشلون پاتریا که اتلی همزمتا امنیسیت ارسنائی قریلون الوان اپ مر ایلیه اپسکوپت تیمارت وان و مر یوسف زیلون ام پاتریا که پاتریک امر بنیامی پیشلی ارخه توالی تحسین پاشا. هاو بوکر امن پاتریک دو زیلت اپسکوپت ارسنائی بیتایو کسلوخون جووب لی پاتریک هی دو زیلت. مره والی قمودی لی دیتون اخنر ارسنائی لیوغ برسی به مقداده. اخنو قمودی باییتون او دیتون دستو تا ام دجمنن. پاتریک ام جووب لی اخنر لیوغ بواد دستو تا ام حکمت روسیا پولتیقائی. این اختی شولان ایتانایی بایه و ایتت ارسنایی ارتدوکسایم هیرالند مدرسی هر اخت اینا بپلاخه مشنیرت ما اروایگو ترکی سبگانه لیتلم سیتم شتوسی مدرسی قبنوند ملتن یلپی یلپانه المایا و سنعطی و یلپانت ایتا چما جاهی طلبن من حکم ترکی لپش لشم یقالن بداها من أنقخ شولند أوضخ مصلحة أميسية أرثوذكساي تآني مهيرين بمدرسة أدانا جواب لوالي قباطريك ومري قداها إتلوخن حقودا إن هجم التركي مهير روخون بمدرسة ومن دياني خيني سنيغتون الله بتمقوليتون لخوتوتون خينا بشولة أورسنائي قباطريك هم جواب لي بتيوخ كل قولة قداها مندي بدانا والي هم زملي ام حكمت اسطنبول تلقراف ام جواب لي قفاطر يالك حكمت تركي قول لي اني من دياني اغبتاينا خا حكمت تركي بتمشتس اربي مدراسي جو ملت اطوراي مقر للشان التركي وللشان اطوراي جو كل مادت باطر يالك مخشا تري كل ملك خشوطة هاوي رشمائيت مدير ام قابل مؤايشت خا مدير رشمايا و هاويلي خمش سر پوليس من ناشد جانو تخط ايدو معاشه و الوشته من حجمه انا لازم كس كل خا ملك هاوي خا تشاوش تركاي قمالبتت پوليس تعليم و ريزت اسكرية قشتوتت كتاوي ومقابلتت جوابي من حجمه لشان تركي طلا حقوياتت آتوراي بتبشن طيري بزودة من تل عديه اهم دي پاتریار که مر بنیامین پشل راسی قولت ام تا آتوریتا بتهویا همنتا که حجمت ترکی چمت ترکیه هاوی تاومان دنی قوله یومت اشتاس تاموس الپوچم و ارباسر پاتریار که اینت امو بدیار القوچانس یومت خوشیبا اسرب طبخ الپوچم و ارباسر مریوسف خنانیشو پیاشه لسیم اپسکوپا بید مر بنیامین پاتریار که و افسقوب الجمعي و كسباطريكا كل خبر ديار المرئيتو اه شيت الفتزمو ارباسل بلاش قمايتي ولايم شاروي لجو يوروب بالباطم طاينة جو مدن خمسايا وب تركي بخواطي لجو بلاشا كتركي وروسيا ليو باسيم مغدادي روسيا بدن ترابا ايو مشيخيتا ومشيخاية تركي بياشي وظليمي لتوانو هاقوتا ناشيتا اقبلون تقطفا سبب حكم إيوة مسلمانة حقوطها برابا لتوى بالمسلمان بالمشيخاي آهي وغدا من هجت جورد أرمناي وآتوراي التركي إتوالون سمباتي لكس أورسناي بخا خلطز أورا إن خازي ومشيخاي بتقبلي وطنبا جورا جو چوق دا ملت كيمت خناشي آناي بخيري ومخرواني بدان تطمر بنيامن تفقر بوالي دوان تحسين باشا اخ متخريب اولوف خشم حقوياتي بشن مقوول لقا مر بنيامين بسلطان التركي با
په مسایوت اتوالی توان اها پیش لشمی تا پرا بناشی الی پرسوپه اتوارون مار اتفولاخا اخراوا شورینم ماچوخ ارخاته مخربی و لهو من دیت مر بنیامیم بنایو و قطوت دنیعیتا و امتا آتوریتا شدرون ناشی بدواقع الارخاتی جندرم ترکای بدرای تو پی بیه و مخشوه قد ترکای دی جوازت مر بنیامینینا او بخا من دن ناشی مخربانی شتیبه و خشتاو من پومت مر بنیامین و موهرت مر بنیامین مطرسو دمیتل دی اصلیتا اختیم و لوکتاو بیو و متوجو خجر دیت لخمه یوول ایدت خجوانقا ام شادور و چس ارسنای شتاو خویشات و ایوه به چیادقا ارسنایت اولی جو ترکی و تکری پخینه بوجی بخینه هر او پرسوپا مدوی وقا ترکای مر بنیامین پاتر یرکا شادور لی خکتاو قا ارسنای ام خناشا بزاری لی پلان ارخا و کتاو پیشه لیم توشه جو گردیت لخمه پولیس ترکای بدواقی نقدو پرسوپا لخمه امو بخصاونا لخمه ما توخينا كتاوه جاو او ناشا فياشي لقطيلة هل بد او لبلان كتاوه لتوالي خبره بشتاوه جو لخمه فيش لقطيلة خالص مسكينة يم كتاوه فيش لمنطيه قوالي تحسين باشا بغزايد باطريكا بكتاوه قا ارسناي رابك ربلي شو دري برمر إليا ديو قربة تامة جوان والي مغزيري كتاوه قاتو مالی لیه مره لیون مهمونت اه اکتاوه هاویت مر بنیامین سا پاتریار که این یوویل لی قولا لی دار منو سرستو تا مر بنیامین لی توالی خبره با اکتاوه ادنان تا حجم ترکی یوویل لی خبره که قردائی سلبی و قتلی کمشیخای سبب الهجت دی با الله من ددنان تا شوریلون پرامه بسلابه جاور و البق جاوری پشنو طیله بختاته ویالی لبله من دی سلیبه بات مقتل آنت خصلون من إيدة قردائي رابا جنجار غزيلون من كبنا إيمت مر بنيام شميلي جاور و ألبق فيشينا مخربي وناشيق طيلي رابا بشمبلي مرخينا ليت فيدا لي ما تغزودا قبلك مر بنيام باطر يالك رابا مشولشلي كل خيلي المخاموي شلامة بالتركاي وآتوراي إينا لمن تيلي آفن تركاي لي بخزي هيج خاينتوتا من آتوراي اینم ادز و رابا مخواطت ارمنایی خینه لما تونون تفاوت بیل آتورای و ارمنایی سبب تریم شیخایی با جو داها پلاشا حکمت ترکی بر قیامت جرمانی با جو اسکر ترکی اتو رابا افزیر جرمانایی تکبرتت اسکر ترکی ایده با جو چم دیتا جورت ترکی اتو قنصول جرمان کل شلطان پولتیقای ترکی با ایده با من قمت آتورایم شاره و پلاشا ام ترکایی مر بنیامیم پاقو دیلی قمر یوسف که تو خشتاو من پومت مر بنیامیم پاتریا که بلشانا سفرایا آرامایا که قنصول جرمن یو موسول حد خب اکتاوی لی اخن آتورایم من رابا دوره رای توچم ترکی بخ دایم وی وخم هم نیقه وچم ترکی هیچ دانلین خزی خاین تو تمنن این افشی تطور را اطرد جاور و البق بشتون پریمی کلی آتورای جاویب اید ترکای وخن حالا چلی وخم هم نی قوشم ترکی چت عدیا بنی قیامو خونینا فیوی وقت بتقدیتون لون هاویم رخمانه کس ملت آتورای قنصم جوابی لقا پاتریر که اختون آتورای رای ترکی تون کل مطلب تویالو خون من عدیا الباری طلبیتون من حجم ترکی جرمنای لیتون شوله بیو خون حکمت ترکی واجبوته لا تلملون رایت خاینه بدانت قبولنا اه جواب بقطاینا هیوی من رحمت ترکیه و جرمنای بماند این نبلغ جو ایده بد او دیلن بشخر بمن مندیت بدلن بارمنای و آتورایت بهتن و سعرد و جزیره نیشت پاتریکت بکتاوه قا جرمنای بایدیم شیخای و ترکیه بر قیامه و امه استطلاب غزيرا البطرم وخمشاصر فاطريك هم جموعي اللي خكنشيا من اللاني ملكي رئيسة ملت جوطال لوادغ دا تجبير بطهوة طلاشة فيشنا مخشختا بوكنشيا فاطريك مدري ازل سلامس الايران ومضيلة اهوة القاورسناي وطالب مني هيرتا
اه جاي ترتي بطمال بنيامي من جو طوراني بصلاي والسلامز بتاقب ورصناي بطلا بحيرتا مني تبارقنو بني ملتو سلامت انا حيرتا قوشوني تلينا بيعلا شوق من خامنيان التوفي هلا باطريكي جو طال مطيلي خشتا وقاتو من والد موصل هيدر فاشا بمارا تهرمس اخونو مي وقت من اسطنبول اديه جو موصل الى جو ايدن این آدم ثابت لجان و الحجم ترکی و تو پید کل آتورای جمتون ثابت لحجم آخون رو بد پایست سلامت الا قادت هدخا آخون رو بد خنقخلی آهی تاو پیشلی قریگو کنوشت ریشانت آتورای جمعی و کس پاتر یکن هیچ خانه اشالان سیدید همزموا یعنی تیویل والو خیالو پاتر یک کس پیر رابل ناش کنوشت یوی خیاله و مصلحطه یقزیلت هیچ خلیلم سایت همزم مره این سابق لجان ترکیه بزدای من کلن بد پرمیدن این بو سپایلا نطرخ لجان اوپند پیش قطیل خچم ناشی منن جو پلاشا این سامزودت ملت بد خالص این لازم خلصیتون جانوخون هاویتون جوری طنانه بلشیتون قم خالصت ملت دوخون من سیف الدجم تصید الدمن اخونی خناشی لی خوشتاوی دیو خاقا ملت ملت پیش السلام ناخد هرمز باریسی و ارپاشن نیوا طلاشن نی جو بسوبه بقرای و اسطنبول مر بنیامین جبانه وا باید خمدبرانم همنا و طنانا قا امتو ایتو ماسی حد خطبیتا آود و آمر بس بایلا خا اخونی تالق من جب کل امتا پیشا پریمتا اخ مخشخت کنوشیا تریشانت ملت مر بنیامی بشواق الالطال بصلاي للسلامس في بتشاق الحيرتا قوشونيتا و تشكي قاطراي انا مدري بيهي ببدياري الهكاري بد ان ترابا من متوات قاطراي بيشي و مغدي و ملت بيشتا تلباتي و تلرسقا يغدا اهو الرابا خربا و بألباي قاطراي بيشي قطيلي باترياركا ودلي خكنوش يخينا رشانت عشيرات كل هدامة كنوشيا مخشخنون قيمي وشوقي لتركي عازل إيران ماطل أورسناي سبب أورسناي ليوا حيوري قاطراي جو هكاري 8 إيلو 1915 ملت طلطلة من طوران هكاري بأرخو قصلامس إيران بلاشا بلاشا جو طوراني أم قردايو تركاني 16 إيلو 1915 نطوراني بوارنا من هدود جو إيران 10 إيلو 1915 من طاينة السلامس فيش لملت بربستا خسامة جو أرمي خسامة جو سلامس خسامة جو خوي بشيتا قامت انطيتة آتورايت هكاري الإيران رابا ناشي متون من شخلافة حاوة وأطرا ومية ورابا مرء بريشي بريشي إتوى جو ملت درماناني وهجيمة رابا باصوري وقامتت مرء مر بنيامن تلشليتا بليلي بيوما شلشياتي وتفقياتي جوري بواده و تحكمت روسيا شتس و بدكريه يول و ادرانا قمل جنجر توجبينتا مر بنيامن پشتي چي دا بگراند يوك نيكولا ماموند امپراتور روسيا ايوار بخيلت خيلوازت ارسناي التخوم التولكي چي هاوي و باهدانا جو تبلس اسي و اربط كانون دا تري اربط سمو اشتاصر مر بنيامن مطايل التبلس و بياشرين قبلة فايقارا ملكايا خشمت روسيا امبراطور روسيا شادول لخا خوطة برقية بطانا منتا من باطر يركا كخلمت ومردوتة آتوراي ومالي لإتليهي بجلدوتة بالداريت والدوكان جانوخ مربل يامن طلب لي من جرانديوك نيكولا تكمت روسيا مريس ادرانا زوزنايا وبكريهي قومتا سنخ تنويلتا من مرء فريش فريش يار شوى الفتصمو اشتاصر تيلي خوطة برقية قيولت الزوزة ين أدرانا يرخائيت من هجمة روسيا أدرانا زوزنا يمطيلي قملة كيفايشون فوليا يرخائيت كل ريشة اشتامة نطي بيرخا لا تفاوتك كله هلبت أبمشنيري كيم هيريوة من أدرانا دبني قيامة كد ملتن جغدا أهو الرابة لبا سمتا من تركي كل شويقي باتي ومنديي مختلف الفايس وجولي بحيويت بتمن يخيوة جو إيران هل در باته بسميوة إنا تلس برتا بشيت ألقص موشا واسا بنسانيوة خبرم طير القوشنت أورسناي جو ألميت حكمة ملكايم بيلي وحكمة
ام فيليب ايدت الما ادنانتا خلافات روسيا فتلون من ايرا ذرن الاطري شويقلون قاعتو رايو الناي جغدا اهوال قريطيقيتو مزيانتا ايمت اسكت اورسناي حدخا بيريزا بجراشيوا وبرشل روسيا ايرا نايم شو درنغ دا فوج رجاوي من تورس الارمي قامزيو دي خيالت اتوالون تاما وطلبلون من اطراي التركي تبالتي من ايرا مر بنيامي كتب لقا ايراناي بطلابات او دي رخم الملتو شوقيلون هالت باشا تلجا فتفي ارخاتي ايجب تبالتي إن إيراناي بيلون بخيلة تزديوالون آتوراي تركيا إلا لمن تيلون آتوراي مأرقلون جو أدمي كل أطرت أدمي السلامة بشلت خط إيدة آتوراي وبكل من ديت قوشن روسيا بشلق آتوراي إن سبب لتفالون غدا قوشن ريزانيتا لهم صيل تجبوري وداها مربن يام بزاري لمن سلامة الأدمي يوم تتملت بطلاب إليت بيشا مريستغ دا قوشن ريزانيتا من آتوراي وأرمناي خطر شانوت تربت رماية آتورايت إروان إيوا أفسيري جو قوشنت روسيا وخشوا أفسيت أورسناي إتلو نسيانو بالادوتا بمريستة تغزا قوشن ريزانيتهم طلمتا شلي هدامت متوى مغزيل رازيوتا إلا خشوا فرصوبة آناي مخرول الأها خير سبب آتوراي بدن تجو تركي ليش قليوالو كأسكرية بداها لتوالون بوسامة وخبة طلشي وأخصر بازي خط كانت أسكرية ليبه وبلاشا أخ عشيرتي أزادوتها بداها مخربان دي مطلب مر بنيامين فسنايوتا منتيلون بايتهم زملون قألما أخ خيالي وغدامن هجدت مر بنيامين مغزير رازيوتا تابق وبسمكو أهيوة لمنتيل بمريستة غداقوش وريزانيتا أخ خمشاء البوزودا سبخشيولي إن بني ساني تركياي ودلون هجم اللان كتغ دا قوشن ريزاني تلتلان مودي بتقودخ إنو بقرداي خويدون أمي بوش خربا عالي دالاتي كابتن غريسي انجيسنايا إيوا سيكريت سيرويس انجيسنايا جو قوقس بتفاقي لكبار بنيامن بياوي لقاتو مخشيختا تابق سمكو أها كابتن غريسي إتوالي دستوطة أم سمكو هالبيدان تا بدياري ومك سمكو مر بنيامن ليه ورازي بأها مصلحات سابلي توالي إتو باروتا بسمكو إن السبب إتوالي مشتعلانو تطقيتا وأمتا كفارست ملتو لتوالي صدوتا من موتا مر بنيامين كتغزيلي بيريزوتا ولمصيبتا جو ملت آتوراي ودلخا خيلة قوشونايا مطلما إن قردايو تركاي خيدي مغدادي بالتانيلا إن أخنو قردايو أو دخاخو يادا مغدادي هاو خباني طوت الترون جيباني لا إن هاو خدر قولاي خراوة قترون جيباني لا كابتن غريسي بتاقي لجو أرمي بمر بنيامي بازوروتا جورانة آتوراي ألمناي قنصب أورسناي كولونيل كوجول ريشة دكريت فرنساي ومنسنيور سونتاغ أبسكوبة فرنساي لازراي دكتر شيت ريشة ميشن بزبتراي وكيل قنصب أمريكا وبالكونيك قزمين أورسناي بمالك آتوراي مقولي وقتوقون بداريتون دو كانت جانوخون بتاويلوخون خهوچما خيرات خود ايدت جانوخون فاتغير كا بدياري لمن اول من السلامس ومشادوري لش مولخان برون سرهنگ بيجنت ماوانا كسمكو دارش والا حجد بقياموتا امي وتخازي خيالو داخينا ويمن درش مولخان مرق فاتغير كا سمكو رابغ ديلي بآها مندي ومري انا بتصالن لنديت بكونا شعر تاوان قرب الفاتغير كا هاو خش آت التامة تخازخ اغدادي او دبق يامو تا مغدادي اشوت خمشاصر الفا اتصمه وطمانصر تاريخ خطة تري اشوت تاريخ اتيخت الفا اتصمه وطمانصر دكتر باكر مشنت امركاي تابي و جو خوي امو رابي ميشاي اتي و من خوي و تبيق بسمكو جو كنا شهر خيوما من بر هذا يعني اشوت اشتاصر الفا اتصمه وطمانصر تاريخ خطة طلاب اشوت الف وتسعمائه وثمانيه تاريخها تختا يوم الشبتم الله يصوم مارنايا كتاب السمك وبمطايله قمر بن يامن اسق تابق بيو جو جونشا قبط مصلحه خويانا مر بن يامن بياويل بوجدان فيطونو اوديلا هذا اشقال الامو خمشير كابي قوشوناي وبشاطنا من خسرا وقشونشا بتويا وارخا رخكا اقدصات وفلج بمطايله كونشا كاشين مقبل بسمك برابا ايقار پیاشه لیمو ورا یو بیت سماخا و تیاوینا همزوم مغداده
بر پراقینا پلاتر استم کو ام پاتگر که مقشوطو پاتگر که با آیلت اصغ جو پایتون طریان پایتون پیاش رقطیلا خاتو سم کو بگیانو بدرایولی النشان قد یووا و قصر بازو آنی من گروات تپوخن نورا گرکاو آتورای پاتگر که پیاش رقطیلا شموال خان ام آخونو ایشای و ارپا افسرت ارسنای پیاش رقطیلا البيوشوا جوان قيب ياشي نخطيلي و البيوشتجانا تخيني درباني لخا بختامنا خيط خسيا مر بنيامن رايا طاوة جانو دوي خالي بودخاطر تقربو ويلي سهدت ايتا و امتا كدبت لا يغدشيتا تشمشتت خسيا مر بنيامن سهدا بيش لويتا جو ماتت خسراوا بيت خسيوتي مر إليت بتقابونا افسقوبة ايتا مدنخا اشتا بيخط اشوت الف اتصمت مانسة تاريخ اتيقتا جميل كل قريريقت ايتت مدن خاب قطر السلامس واميغ دا بوشايوتا رابا جورتت الما ام تري الفي قوش رشميتت اتوراي السلامس اب افسير اتوراي ووصناي بشتا متوى بخرت سهدا مربن يامن جو امت مرجي ويقس الملاي جو ماتت خسرا وبمهر السلامس خالت مر بنيامي من أدي الباري كل شيء تبت بايشويدة دخرانو خوشيبة من قم الله يسوم ربه أه شيء تبتايلت ألبت أتصمو 88 بتاوي دخران سهدا مر بنيامي قاتو ليقا باطريكا يومت خوشيبة 8 دنخا شوف يخط أشوات ألبت أتصمو 88 هاتخي كل بالك بمهمنوتا قائيتا وأمتا بتبايش تخيرة شمو جوئيتا أفنت مر بنيامن فخر ميتالي إلى روحو خيتالا هي وخ من تلياتي ومن تياتي داور بتيلفخ درسي أخنن تلخاني وغجوشويلة إيتنايا آيت تلخاني نجوشويلة أمتنايا خامن هجتي تنتلتا تغدا ملت إيلا باصوروسة هيمانوتا بأغضاتي ولا مصيطة بعد إن مصيطة إيتن يغدا ملت ومهمنوتا إيتن بدنون بلات الضاء ملت اذا انترابط اصيبو ضالي تاو اسباي مو ضالي بداها بطنابي ومصالوي قد شلوخن اطوراي ايجت ايتون قد هاويتون همني هاويتون مصيطاني هاويتون بخلاني هاويتون شوقاني هاويتون محباني مشلت لبوخن ايتوخن ومتوخن